عكس الميزان سلع اسمد نكسلن القبرك مقار لم تبنك سلون اقرناك ديرو السان وين يديو سانك اقدار ليكي عشقا لنكسون

يفهم من الفن السك قليليس ريمية أدك صديوه وإذا كي تميزن تفضليس من الدنيس روح أني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وميس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعمولاش يغدي الناس الخيق

شو ها الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم التورا أو إذا كنت تغنين سخم في المخنون أم سنيت غفت الرقسة يبت ورخن الوالدين هانسيني الفرورخن

حسب ذلك سلين القبرك مقار لم تلك سلون أقرنك دير السان وين يجوسنك قدار ليك عشقا ذلك سون

من الفن الساكي قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضليس للدنيس روح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على أن تعيشي غب السيف كارسن